يسرون فأغس باني چدوية پتي وما يعلنون أغس چدوية خكاركي إنه لا يحب المستكبرين بشك الله نخوخي

0: تاسو اوري د ريډيو امن 88.4 نشريات د دې د اوريدو ډيره مننه.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. میرے بہن بھائیو،

في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر

والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.

0: همزة وذير الغاذب الله
1: همزة وابيش الغاذب الله
0: همزة وابيش الغاذب الله
1: الله
0: الله
1: الله
0: الله
1: الله

0: 五
1: 啊五
0: 一五
1: 一五
0: 五
1: 五五
0: همزة فا زبر أف فا زبر فا
1: همزة فا زبر أف فا زبر فا
0: همزة فا زير إف فا زبر فا